0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبوه دولي يang maha mulia سري paduka baginda yang di pertuan agung Sultan Ibrahim، وكذلك كبوه دولي يang maha mulia سري paduka baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarin Sufia. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Baiklah saudara
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Demikian tadi saudara khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Amanah Membina Maruah Ummah, secara langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin yang telah pun disambung siar menerusi Nasional FM. Tugas Siti berakhir di sini saudara, tepat pukul 2 petang nanti akan bersama dengan rakan penyampai Moncak Potang. Dan jangan lupa hari ini Rondeng Usah Monong edisi 14 Ogos 3.15 minit petang nanti akan bersama dengan saudara Syamsul Debat, iaitu pendakwah bebas. Apa pengisiannya? Sama-sama kita dengarkan dan juga anda boleh tonton menerusi Facebook Live Negeri FM Official. Jaga diri baik-baik, insyaAllah kita berjumpa lagi. Teruskan mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Selepas ini lagu galau, sampailah 2 petang. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.